0: والهندية والإنجليزية والعربية، وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أوز تاجيك. لن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم داورون أحمد. في 15 من يونيو استقبل رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال القطرية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيصل القابضة الشيخ فيصل ابن قاسم أوليسوني في القصر الأمة، وناقش اللقاء سبل توصيل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع جمعية الأعمال القطرية ومجموعة شركات فيصل القابضة. وتم التركيز بشكل خاص على استقطاب الاستثمارات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإنتاجية الهامة في القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد التاجيكي، كما تم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والزراعة والنقل والطاقة الكهربائية والأنشطة المالية والمصرفية، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية والسياحة وتطوير البنية التحتية الحديثة. واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لاستفادة الأمثل من فرص المتاحة في هذه المجالات. في 14 يونيو 2026 قدم أول السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى سلطنة عمان زبيد الله زبيدزودة نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية سلطنة عمان شيخ بدر ابن حماد البوسعيدي. في 12 من يونيو 2026 التقى دولت علي نوزيرزودة سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مالدافا والمقيم في كييف مع كوريانا كولوغورو وزيرة الدولة بوزارة خارجية جمهورية مالدافا. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير وتوصيل العلاقات الثنائية بين طاجيكستان ومالدافا في مختلف المجالات، فضلا عن التعاون بين البلدين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية. في 12 من يونيو 2026 التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى مالدافا مع كريستيان جاردان وزير الثقافة في جمهورية مالدافا في كيشيناو. وخلال اللقاء الذي أوقد في جافين وودين ناقش طرفان البعض الراهن للعلاقات بين البلدين، ولا سيما سبل تعزيز وتطوير التعاون بين طاجيكستان ومالدافا في مجالين الإنساني والثقافي. في الرياض التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى المملكة العربية السعودية أكرم كريمي برئيس مجموعة المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه فهد بالغانيم. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية أن الاجتماع تناول قضايا ذات الاهتمام المشترك. في الفترة من 22 إلى 28 يونيو سيقام معرض لبيع المنتجات الزراعية لحرف اليدوية الشعبية لمنطقة خاتلان في مدينة ألماتا بجمهورية كازاخستان. بحسب وكالة أنباء خوار نقلا عن مكتب الإعلامي لرئيس منطقة خاتلان، سيعرض في المعرض يباع فيه تشكيلة واسعة من منتجات زراعية من مدن ومقاطعات المنطقة، تشمل البصل والبطاطس والخوخ والبطيخ والشمام والطماطم والخيار والفلفل وأنواع أخرى من فواكه والخضروات، بالإضافة إلى فواكه المجففة. كما سيعرض في المعرض منتجات صناعية من شركات المنطقة، بالإضافة إلى حرف اليدوية الشعبية والمخبوزات. وسيقام ضمن فعاليات المعرض والبيع فعاليات ثقافية بمشاركة حرفيين محليين. إن إقامة معرض والبيع المنتجات الزراعية والحرف الشعبية لمنطقة خاتلان في مدينة المتا سيساهم في توسيع سوق التصدير وزيادة حجم الصادرات المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين طاجكستان وكازاخستان. وسيعرض الإمكانات الغنية للمنطقة على الساحة الدولية. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان وضع العالم في عصر الحديث.

يقف العالم اليوم على مرحلة مهمة من مراحل تطوره التاريخي. في القرن 21 حققت البشرية إنجازات عظيمة في مجالات العلم والتقنية والاقتصاد، وقد أدى التقدم السريع في التقنيات الرقمية واتساع العلاقات الدولية وتطور وسائل الاتصال إلى جعل العالم فضاء واحدا للتعاون والتواصل. وفي المقابل يواجه العالم المعاصر تحديات كبيرة ومتعددة تشمل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. أوضاع السياسة في العالم. تشهد الساحة الدولية في الوقت الحاضر تغيرات مهمة في العلاقات بين الدول، وتسعى الحكومات إلى حماية مصالحها الوطنية وتعزيز مكانتها على مستوى الدولي. ومع ذلك لا تزال هناك نزاعات وخلافات سياسية في عدة مناطق من العالم، مما يؤثر في الأمن والاستقرار الدوليين. وتؤدي المنظمات الدولية دورا مهما في الحفاظ على السلم والأمن وتسوية النزاعات بين الدولة. وكذلك أصبحت قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من الموضوعات المهمة في الحياة السياسية المعاصرة. الأوضاع الاقتصادية في العالم. أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا من أي وقت مضى، وقد ساهم تطور التجارة الدولية والاستثمار والتقنية في توفير فرص جديدة للنمو والتنمية. ومع ذلك يواجه الاقتصاد العالمي عدة تحديات، منها تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ومشكلات الطاقة والفوارق الاقتصادية بين الدول. ولا تزال البطالة والفقر يؤثران في حياة ملايين الناس في بعض البلدان. وفي المقابل فإن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تفتح آفاقا جديدة للعمل والابتكار. القضايا البيئية والتغير المناخي. يعد التغير المناخي من أبرز التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الراهن، فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية وتزايد الكوارث الطبيعية إلى تأثيرات كبيرة على حياة الإنسان. ويرى الخبراء أن نشاط البشرية وخاصة اعتماد المفرط على وقود الأحفوري يعد من الأسباب رئيسية لهذه الظاهرة. ولذلك تسعى الدول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جهود حماية البيئية. العلم والتقنية. يعد القرن 21 عصر التقدم العلمي والتقني، فقد حقق الإنسان إنجازات كبيرة في مجال التقنيات المعلومات والطب والهندسة واستكشاف الفضاء. وأصبح الذكاء الاصطناعي وروبوتات والشبكات الاتصال الحديثة وتغير طريقة العيش والعمل في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه تظهر تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. القضايا الاجتماعية. تواجه دول كثيرة في العالم مشكلات اجتماعية مختلفة، منها الفقر والهجرة والحاجة إلى التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في مستويات المعيشية،
فإن ملايين الناس لا يزالون بحاجة إلى الدعم والمساعدة. يعد التعليم من أهم العوامل التي تساهم في تقدم المجتمعات، لذلك تعمل الدول والمؤسسات المختلفة على تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعليم للجميع. إن الأحوال العالم اليوم تجمع بين الإنجازات العظيمة والتحديات الكبيرة، فمن جهة تشهد البشرية تقدما متصارعا في العلم والتقنية والاقتصاد، ومن جهة أخرى تواجه مشكلات سياسية واجتماعية وبيئية معقدة.

ويعتمد مستقبل البشرية على التعاون الدولي والحوار البناء والاستفادة الحكيمة من منجزات علمية، ومن خلال التضامن والاحترام المتبادل يمكن بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا لأجيال القديمة. مستمعون الأكارم، استمعتم شرحا بعنوان الوضع العالم في عصر الحديث.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرة.

تميزت رابعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاعة آواز تاجيك. الآن نقدم لكم برنامجا بعنوان تنمية السياحة في طاجيكستان.

تعد السياحة أحد القطاعات المهمة في اقتصاد جمهورية تاجيكستان، وقد حظي تطوير هذا القطاع في السنوات الأخيرة باهتمام خاص، حيث تم اعتماد برامج واستراتيجيات مختلفة لتعزيز النمو والتقدم. وتتمتع طاجيكستان بموارد طبيعية وتاريخية وثقافية غنية، مما يوفر ظروفا ملائمة لجذب السياح المحليين والأجانب. لا يساهم تطوير السياح في زيادة إيرادات الدولة فحسب، بل يلعب أيضا دورا مهما في خلق فرص العمل الجديدة وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين مستوى معيشة السكان. إلى جانب الموارد الطبيعية، تمتلك طاجيكستان أيضا تراثا تاريخيا وثقافيا غنيا، ويوجد في البلاد مئات المعالم التاريخية والثقافية التي تجسد تاريخ الشعب التاجيكي على مدى آلاف سنين، وتساهم المدن القديمة والقلاع والأضرحة وغيرها من المعالم التاريخية إسهاما كبيرا في تطوير السياحة الثقافية. وعلى وجه الخصوص تعد بانجاكين القديمة وإستروشان من أبرز المعالم السياحية في بلاد بفضل تاريخهما العريقة. إضافة إلى ذلك، تساهم المعالم الأثرية والمتاحف والمراكز الثقافية إسهاما مهما بتاريخ طاجيكستان وحضارتها.

0: ومنذ حصول تاجيكستان على استقلال اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير قطاع السياح، وتشمل هذه الإجراءات اعتماد استراتيجية الحكومية وتحسين القوانين وجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية السياحية، وبهدف التعريف بالإمكانات السياحية لبلاد على الصعيد الدولي. تشارك طاجيكستان في مختلف المعارض والفعاليات السياحية، وتساهم هذه الجهود في تعزيز سمعة البلاد وزيادة عدد السياح على جانب. وفيما يتعلق بتطوير قطاع السياحة، قال عبد الكريم قربانوف وهو موظف في لجنة تنمية السياحة الطبيعة لحكومة جمهورية طاجيكستان،
1: دوشنبه امروز نه تنها مرکز سیاسی و ماموری کشور بلکه یک پلتفرم مهمی رشد سیاحی به حساب می رود. باید گفت که با شرافت سیاست خردمندانه رهبریت حکومت مملکت و دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه، پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه باید شهر زمانه.
0: تعد دوشنبه الیوم لا مرکز البلاد السیاسی و إداري فحسب، بل تعتبر أيضا منصة مهمة لتطوير السياحة. ومن الجدر بذكر أنه بفضل رؤية البعيدة لقيادة حكومة طاجيكستان ودعم المستمر لرئيس مدينة دوشنبه، تحولت عاصمتنا إلى مدينة حديثة وأمينة وجذابة للسياح. إن موقعها الجغرافي الملائم ومناخها المعتدلة وأجواءها السلمية وحسن الضيافة الشعب التاجيكي المعروف، واليوم تعد عاصمة مركزا غنيا بالمعالم الثقافية والتاريخية والترفيهية، ومن بينها حديقة رودكي التي تعد المكان الرئيسي للتنزه وإخامة الفعاليات الثقافية. وإلى جانب ذلك يعد ساحة الاستقلال مكانا مهما وجذابة للتعرف على إنجازات طاجيكستان بعد استقلال، وهو يجذب السياح بشكل خاص. وفي هذا السياق يكتسب المتحف الوطني لطاجيكستان أهمية خاصة، فهنا ويمكنهم مشاهدة التراث الثقافي النادر من العصور القديمة حتى عصر الحديث. وكذلك يعد مكتبة الوطنية لطاجيكستان من أكبر المراكز العلمية والثقافية في المعرفة، ويعد قصر النوروز نموذجا فريدا لإمارة الوطنية لمهارة الحرفيين الطاجيك، وتجعله ذخارفه الفاخرة وجماله فنية من أبرز رموز السياحية في العاصمة. وإضافة إلى ذلك يعد العالم الوطني لطاجيكستان رمزا لفخر الوطني بفضل ارتفاعه الملفت، وقد أصبح أحد أكثر المواقع الشعبية لالتقاط الصور بين السياح.

تعد السياحة البيئية واحدة من أولويات تطوير السياحة في طاجيكستان. فالطبيعة الجميلة والتنوع النباتات والحيوانات والمناطق المحمية والمتنازهات الوطنية توفر للسياح فرصة استمتاع بجمال الطبيعة الخلاب. ويعد المتنزه الوطني الطاجيكي من أهم وجهات السياحة البيئية. يزخر بالمناظر الطبيعية النادرة والأنهار الجليدية والتنوع البيولوجي مما يجعله وجهة جذابة لعشاق الطبيعة. وفي مجال السياحة العلاجية أيضا تمتلك طاجيكستان إمكانات واعدة، فهناك العديد من الينابيع العلاجية والمراكز الصحية التي تعمل في مختلف أنحاء البلاد. ويزور هذه المراكز سنويا مواطنو طاجيكستان والسياح الأجانب لعلاج والاستجمع والتوفر الموارد الطبيعية العلاجية والمناخ الملائم والمياه المعدنية أسسا مناسبة لتطوير هذا النوع من السياحة. وفي المستقبل يمكن أن تصبح طاجيكستان أحد أهم المراكز السياحية في المنطقة، ولتحقيق ذلك ينبغي مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية وتحسين جودة الخدمات والترويج الواسعة لإمكانات السياحية للبلاد على مستوى العالمي. وإن الاستفادة الفعالة من موارد طبيعية وثقافية والحفاظ على بيئة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكن أن يساهم في التطوير السريع لهذا القطاع.

ويمكن القول فإن جمهورية طاجكستان بلد يمتلك إمكانات هائلة في مجال تطوير السياحة، فطبيعتها الخلابة وتاريخها العريق وثقافتها الغنية وكرم ضيافة شعبها توفر بيئة ملائمة لجذب السياح، ويمكن أن يساهم تطوير هذا القطاع في تقدم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة السكان وتعزيز مكانة طاجكستان على الساحة الدولية. شهدت جمهورية طاجكستان في السنوات الأخيرة ازدياد مستمرا في عدد السياح الأجانب، ووفقا للجنة تطوير السياحة الطبيعية لحكومة جمهورية طاجكستان دخل البلاد في عام 2025 أكثر من 2,104,000 مواطن أجنبي، منهم 1,784,000 شخص سجلوا بوصفهم سياحا، ويعد هذا رقم أعلى بشكل ملحفظ مقارنة بالسنوات السابقة، مما يدل على تزايد اهتمام السياح لجانب طاجكستان. وفي النصف الأول من عام 2025 وحده زار طاجكستان أكثر من 762,000 سائح، ويعدى هذا الارتفاع في أعداد السياح إلى السياسة الحكومية الدائمة لتطوير السياح وتحسين البنية التحتية وتبسيط إجراءات السفر والترويج الفعالة لإمكانات السياحية لطاجكستان على الصعيد الدولي. واليوم أصبحت طاجكستان وجهة سياحية جذابة لآلاف الزوار الأجانب بفضل طبيعتها الفريدة وجبالها الشامخة وتراثها التاريخي والثقافي الغنية وكرم ضيافة شعبها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة آواز تاجيك ألا نقدم لكم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في طاجيكستان.

مدينة بانجاكنت هي واحدة من المدن التي تقع في تاجكستان في قارة آسيا، وتقع عند مدخول وادي زرافشان، أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية في تاجكستان. وسيجد الزائر حول مدينة الحديثة وفي متحفها بقايا الحضارة الزردشتية قبل الإسلام. كانت مدينة بانجاكين مدينة مهمة على طريق الحرير حتى لو لم تكن كبيرة بشكل خاص، حيث جعلها موقعها في أقصى الغرب من تاجكستان المحطة الأخيرة لقوافل المتجهة شرقا من سمرقند للتخزين قبل أن تصل إلى جبال، أو على عكس من ذلك كانت أول فرصة لراحة لأولئك الذين قاموا لتوي برحلة شاقة عبر القمم. مدينة بانجاكين هي مدينة بوابة، وهي محطة لا مفر منها لأي شخص في الطريق بين سمرقند ومدينة خوجند أو دوشنبه أو جبال فان والبحيرات السبعة. ولقد كان محطة حتمية آلاف سنين، مما يجعلها مثيرة للاهتمام في حد ذاتها لأولئك الذين يحرصون على البحث عن المدن المدمرة والأضرحة القديمة والحصون المهجورة. ويوجد في مدينة بانجاكين سوق جيد حيث يمكنك تناول الطعام والتسوق والتنقل إلى وجهتك التالية.

في القرن الخامس نشا مدينة بانجاكين على الأراضي الخصبة على طول سفاف نهر زرافشون سرعان ما أصبحت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة أحد مراكز الحضارة السوغدية جنبا إلى جنب مع سمرقند المجاورة. وتم نقش ذهب هنا بجلود أغذية وتم رسم لوحات الجدارية الجميلة على منازل متعددة التوابق. وكان في مدينة بانجاكين العديد من المعابد الزردشتية فضلا عن عدد من البوزينيين ومونافيين ونساتيرة. في مدينة بانجاكين يكون فصل الصيف دافئا وجافا وواضحا وفصل الشتاء باردا جدا ومثلوج وغائم جزئيا. وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة وعلى مدار العام تتراوح درجة الحرارة عادة من 27 درجة إلى 87 درجة.

يستمر موسم الأمطار 6.1 شهرا، حيث يكون من 14 من شهر نوفمبر إلى 19 من شهر ماي، مع احتمال أكبر من 12% أن يكون هناك يوما ممطرا. والشهر الأكثر رطوبة في مدينة بنجاكند هو شهر مارس بمتوسط 7.0 أيام، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. ويستمر موسم الجفاف 5.9 شهرا، ويكون من 19 من شهر ماي إلى 14 من شهر نوفمبر. الشهر الذي يحتوي على الأقل عدد من الأيام الممطرة في مدينة بنجاكين هو شهر أغسطس بمتوسط 0.4 يوما، مع 0.04 بوسط على الأقل من الأمطار. وشهر الذي تسقط فيه معظم أيام الأمطار وحدها في مدينة بنجاكند هو شهر مارس بمتوسط 6.2 يوما. ووفقا على هذا التصنيف، فإن الصورة الأكثر انتشارا لحطول الأمطار على طول العام هو المطر وحده، مع ذروة احتمالية تبلغ 22% في 30 من شهر مارس.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في حصول الأمطار الشهرية، حيث تستمر فترة الأمطار من العام لمدة 7.10 شهرا، حيث تكون من 25 من شهر أكتوبر إلى 30 من شهر ماي، مع حصول الأمطار متدرج لمدة 31 يوما لا يقل عن 0.5 بوسط. وشهر الذي تسقط فيه معظم الأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أبريل، حيث يبلغ متوسطة الحطول أمطار 1.4 بوسط. تستمر فترة العام المستقرة لمدة 4.9 شهرا، حيث تكون من 30 من شهر ماي إلى 25 من شهر أكتوبر. والشهر الذي يكون فيه أقل حطول للأمطار في مدينة بانجاكين هو شهر أغسطس، حيث يبلغ متوسط الحطول أمطار 0.0 بوسط.

تشهد مدينة بانجاكين بعض الاختلافات الموسمية في تساقط الثلوج شهريا، حيث تستمر فترة الثلوج من العام لمدة 4 أشهر، حيث يكون من 16 من شهر نوفمبر إلى 17 من شهر مارس، مع تساقط الثلوج المستمرة لمدة 31 يوما لا يقل عن 1.0 بوسطي. والشهر الذي تسقط فيه أكبر كمية من الثلوج في مدينة بانجاكين هو شهر يناير، بمتوسط تساقط للثلوج يبلغ 2.3 بوسط. تستمر فترة السنة الخالية من الثلوج للغاية 8 أشهر، حيث تكون من 17 من شهر مارس إلى 16 من شهر نوفمبر، وأقل تساقط للثلوج في حوالي 12 من شهر يوليو، بمتوسط تراكم إجمالي يبلغ 0.0 بوسطي.

مستمعون الأكارم، استمعتم برنامجا بعنوان مدينة بانجاكند هي واحدة من المدن التي تقع في تاجيكستان.

0: زي
1: داريو داريو داريو مانغو تموم داردو
0: نوزي اي كرمت الله مهرني غوري رستام فاروق حسنف و غوري الشمس 27 ايون ميدان استقلال كنسرتي بزرگي بين المللي بخشيده بر روز وحدت ملي درآمد آزاد

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدة الوسادة إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: اجتماع سفير جمهورية تاجيكستان لدى اليابان مع وزير دولة لشؤون الخارجية اليابانية، اجتماع نائب أول لوزير مع مدير إقليمي لإذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، اجتماع سفير تاجيكستان مع وزير الثقافة في مولدافيا. تمت مناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري بين تاجيكستان والمملكة العربية السعودية. شارك قيادة المتحف الوطنية في منتدى دولي أولى للمتاحف في أوراسيا. مستمعي الأعزاء، لن تستمعوا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 16 من يونيو 2016 التقى سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى اليابان فرهود سليم مع وزير دولة اليابان لشؤون الخارجية، وخلال اللقاء ناقش جانبان والراهين وافقوا تطوير علاقات الثنائية بالإضافة إلى تعاون في إطار منظمات الدولي والإقليمي، وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تعاون ذي منفعة المتبادل. في 16 من يونيو 2016 استقبل نائب أول وزير خارجية جمهورية تاجيكستان فاروق حملياني‌زاده مدير الإقليم لآسيا الوسطى في إذاعة أوروبا الحرية، وخلال اللقاء ناقش قضايا التعاون. في 12 من يونيو 2016 التقى دولة علي ناظر‌زاده سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مولدافيا والمقيم في كييف مع وزير الثقافة في جمهورية مولدافيا في كيشينيا، وخلال اللقاء الذي عقد في جو ودي ناقش طرفان ودراهين العلاقات بين البلدين، ولا سيما سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين تاجيكستان ومولدافيا في مجالات إنسانية وثقافية. في 15 من يونيو في دوشنبي التقى رئيس غرفة تجارية وصناعية في جمهورية تاجيكستان فرهود شاه رحمانزاده برئيس مجلس إدارة شركة إنجازات للموارد البشرية ورئيس مشارك للفرص السعودية في المجلس التاجيكي السعودي مشترك للعمل محمد ابن صالح سويح. خلال الاجتماع تبادل طرفان وجهات النظر حول الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية والمناطق الاقتصادية الحرة وتصنيع زراعية وتعدين وتنمية السياحية، وناقش المتحاورون وضع تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، مؤكدا أن حجم

الوطني لتاجكستان. أوقد منتدى الدولي الأولى للمتاحف أو رعاسة برعاية الرئيس المنغولية وجمع ممثلين عن متاحف مؤسسات البحث العلمي والمنظمات الثقافية من مختلف الدول الأوراسية. وبعد حفل افتتاح منتدى قديم خبراء ورؤساء مؤسسات ثقافية مرموقة عروضة حول مواضع مثل تعاون دولي للمتحف الوطني المنغولية، فرص ونتائج والفن الآسيوي في متاحف القرون الحادي والعشرين، وتطوير علوم الترميم لحفظ التراث الثقافي وغيرها. خلال المنتدى قدم مدير المتحف الوطني التاجيكي زفر شاه إبراهيم زادة تقريرا في قسم تبادل ثقافي الكبير تعاون فرص الجديدة حول موضوع تعاون ثقافي دولي والعلاقات الخارجية لمتحف وطني تاجيكي. يستمر المنتدى الدولي الأولى للمتاحف أوراسيا حتى 19 يونيو. جلسات العلمية ومناقشات المهمة واجتماعات صناعية ورحلات ثقافية. مستمعي الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات شاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة. الشاعر وبطل شعب التاجيكي ميرزا ترسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قاراطاغ مقاطعة الرغار سابق بجمهورية تاجيكستان في عائلة حدايد. قدم ميرزا ترسونزادة مساهمة كبيرة

في تطوير ثقافة الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو مفضل لدى الناس وخاصة النساء، كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بنظر إلى مساهمة المستثمرة من تورسونزادة، منحته تاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم الورق نقدية وطن بقيمة اسمية قدرها 1 ثمانية تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم المنطقة تكريما لهذا الشاعر، منطقة تورسونزادة. الشباب وكبار السن يتذكرون جيدا ويعرفون قصائد تورسونزادة تحت اسم جان شيرين إن قدر جانجا مكن، بمعنى روحي حلوتي لا تقاتلني كثيرا. مكررين حقيقة أن هذه الكلمات قالها تاجيكي نموذج. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد، وكذلك شوارع عاصمة وبعض مدن تاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبي وفي قرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته، ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، نقاد التقييمات الراعية، وقام الناس بتدوين خطوط الكلمات الحب. التقيت بفتاة وحلال حاجبي وشامت على خدها وحب في عينها، ربما ليس فقط في تاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. كانت في هذه أغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد أمل في حقل. عندما وقع زلزال مروعي أودع بحياة زوجته وأطفاله 5. تزوج لمرة ثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا مرارة الخسارة، سيتم إرسال والده إلى سمرقان للعمل على بوابة القصر المنحوت، وستموت والدته من المرض بعيدا عن وطنه. كان لدى والده تورسون حلم رهيب على أسرته، وفي صباح يوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن الأمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. تبين أن حلم نبوي. بعد أن عاد إلى موطنه قرطاق، سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه صغيرا في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على فوري إلى المدرسة على مسجد المحلي، العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارات، كما تكرر من قبل أبو الميرزا تورسونزادة. ما قصته سوف يكتشف شاعر المستقبل ذلك اللاحق. كان عصا ملا طويلا جدا، وحيث ما جلست كان تصل إلى رأسي، قال ميرزا تورسونزادة لاحقا من مدرسته الأولى، لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطش للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء حتى اسم ميرزا يعني متعلم متعلمون. أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبي، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل طلاب لدراسة في تشقين في معهد التربية. بعد التخرج بدأ صعوده السريع. بعد عودته من تشقين بدأ ميرزا تورسونزادة حياته المهنية كصحفي في مكتب تحرير الصحفي كمسمال تاجيكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى لينيناباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح لينيناباد لموسيقي ودراما، وسرعان ما أرد في المسرح أرد على أساس مسرحته حكم اللاعب الدوري الرئيس للممثل شابة جميلة صبوحات خان نجم الدين، وبعد ذلك أصبح زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد، قصيدة خريف والربيع، مجموعة قصائد، قصيدة للوطن، قصيدة ابن الوطن، قصيدة عروس من موسكو، دورة القصائد، القصيدة الهندية، دورة القصائد، أنا من شرق الحر، قصيدة حسن أرابكاش، قصيدة صوت آسيا، قصيدة النور الأبدي، قصيدة عزيزتي، قصيدة من نهر الغنجي إلى الكرملين. جوائز وألقاب ميرزا تورسونزادة:
بطل العمل الاشتراكي أربع أوامر للين، وسام ثورة الأكتوبر ثلاث أوامر للراية، الحمران للعمل وسام شرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية سيريل والميسوديس. من درجة ثانية الشاعر الشعبي في جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية جائزة نحر دولي، جائزة لينين عن قصائد الحسن أرباكاش وصوت آسيا، جائزة ستالين من درجة الثانية عن قصائد القصيدية الهندية الغانجية. كان الناس يسرون في الغرب الدبابي تارة شاندري، الحديقة المعلقة في بومباي. في ذاكرة البشرية جائزة لينين، كمسامول من جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية بطل تاجيكستان. بعد وفاته في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة الريغار، الآن مدينة تورسونزادة، إحدى مناطق طبيعية الجمهورية منطقة تورسونزادة. تكريما لكتابة والمعهد التاجيكي الحكومة للفنون دوشنبي، حيث كان تمثال نصف للشاعر. في عام 1980 تم بناء زريح قبر لميرزا تورسونزادة في متنزه لوجاب في دوشنبي. في عام 1981 في دوشنبي بمبادرة من أسرة وبدعم من الحكومة تم افتتاح متحف تذكاري الأدبي متحف ميرزا تورسونزادة. استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من الطبيعي تاجيكستان وشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم. وسافر الشاعر إلى دول الكثير من الأربعينيات من القرون الماضي، زار الهند. هذا بلد وسكانه وطريقة حياتهم وعادتهم صدم ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من قصائد القصيدية الهندية بالنسبة لهم. حصل على جائزة ستالين وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. لكن اللجنة التي نظرت في ترشيحه كان لديها شكوى، الشاعر الشاب من أن يحصل على مثل هذا الاعتراف. ثم تدخل ستالين نفسه في نزاع، امتحنه جائزة سيكتب أكثر وأفضل، أعطوني جائزة. حصلت جائزة في موسكو عام 1948. أما بالنسبة للولاء لذات الفبالستين لميرزا تورسونزادة، كان أولا وقبل كل شيء ولاء للأمراض. في العام 60 أرد عليه رئاسة الجامعة الصداقة بين الشعب التي تم إنشاؤها حديثا بيتريس لوموبا، اليوم جامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا. ملاحظة مؤلف: لا يمكن للجميع ورفيع مثل هذا الرفيع الجادة، خاصة أنه جاء من ميخائيل سولسولوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن الأمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير تاجيكستان. كان شاعر دافعا وراء قراره. الشاعر ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض سكرية، سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض سكرية. رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولية وسحف أطباء بموجع من الأودية القوية والتي كانوا يأملون في تخليصه من المرض الرهيب. لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزادة إلى واحد العناية المركزية وفشلت كليته في وقت الحالي. لا تعتبر عملية الزراعي الكلي عملية معقدة للغاية، ولكن في سبعينيات لم يكن طبيب قد تم تطويره بعد لإنقاذ الشاعر. جاء الأطباء مخصصين إلى دوشنبي من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة بالفعل. بعد جلسة ثانية من الغسل الكلي عن عمر يناهز 66 عاما، في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزادة، ودفن الشاعر تورسونزادة في قرية اللوجاب في دوشنبي. مستمعينا الأكارم، استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة وبطل شعب التاجيكي ميرزا تورسونزادة.

أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامج حوار اليوم على إذاعة صوت الطاجيك. سنتناول اليوم موضوعا هاما وراهنا، وهو العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. نفتخر اليوم في إطار عملية دوشنبة للمياه بعقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. سيساهم هذا المؤتمر في صياغة التزامنات المشتركة لتعزيز التعاون وتسريع وتيرة العمل لمعالجة إحدى أكثر قضايا عصرنا حساسية. في السنوات الأخيرة اتخذت طاجيكستان سلسلة من التدابير العملية لوضع قضية المياه في صميم أجندة التنمية الدولية، وفي هذا السياق بذلت بلادنا جهودا متواصلة من خلال مبادراتها في مجال المياه، والتي حظيت دائما بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتمحور هذه الجهود حول تعزيز مكانة وأهمية المياه المواد الحيوي الذي لا يقدر بالثمن. تلتزم طاجيكستان بالنهج المتوازن والشامل الموجه نحو تحقيق النتائج، ويعاد إعلان العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة دليلا واضحا على جهودنا المشتركة في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، أظهر نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة التاريخي للمياه عام 2023 الذي استضافت طاجيكستان وهولندا لوضوح الحاجة إلى التزامات العمليات لتسريع العمل في قطاع المياه. وفي هذا الصدد قال أتويوف محمد الشوت، عالم البيئية والأساتذ المشارك في أكاديمية الإدارة العامة التابعة للرئيسة جمهورية طاجيكستان والخبير في الشؤون البيئية. يعقد اليوم حدث هام آخر في طاجيكستان، حيث تستضيف إحدى الفعاليات رفيعة المستوى، وهي المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 إلى 2028. وكما هو معلوم، فقد تمكنت طاجيكستان من رفع مكانة المياه على الساحة الدولية من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات ووضعها مباشرة على جدول أعمال الأمم المتحدة. في الواقع لم تكن قضية المياه مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة خلال 50 عاما الماضية، وطاجيكستان هي أول من طرح قضية المياه على المستوى العالمي. من المهم إدراك أنه على الرغم من التقدم المحروز في مجال المياه، لا يزال العالم يواجه تحديات عديدة تعيق تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. يفتقر مليارات البشر حاليا إلى المياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، ويعاني ما يقرب من 4 مليارات شخص من نقص حاد في المياه لمدة الشهر على الأقل سنويا. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن هذه التحديات ستقام بشكل ملحوظ في المستقبل. وفقا لدراسة حديثة أجراها خبراء، سيزداد الطلب العالمي على مياه الشرب بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2050، مما سيلتزم انتاجه غذاء أكثر بنسبة 50% لتلبية احتياجات السكان المتزايدة. في الوقت نفسه، قد يواجه ما يقرب من نفس سكان المدن في العالم نقصا في المياه. ستؤدي القطاعات الجديدة سريعة النمو، بما في ذلك الصناعات الخضراء والتوسيع الخضراء وإنتاج الغذاء والبنية التحتية الرقمية إلى زيادة الطلب على المياه. تضاعف هذه العملية الحاجة
إلى التحول نحو تقنيات موفرة للمياه والإدارة الفعالة للموارد وتحسين تنسيق سياسات المياه والطاقة والقضاء، كما قال محدثنا في هذا الصدد. في الواقع تتمتع طاجيكستان بتاريخ حافل في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالمياه والمناخ، لا سيما المؤتمرات والمنتديات والفعاليات رفيعة المستوى. وقد أسهم طاجيكستان إسهاما تاريخيا بارزا في تطوير دبلوماسية المياه، ويولي قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا بقضايا المياه والمناخ، وتعد قضية المياه إحدى ركائز السياسة الخارجية لطاجيكستان. وقد مثلتنا هذه المبادرات على الصعيد الدولي، حتى أن رئيسنا زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن حظي بالتقدير على منصة الأمم المتحدة كأحد مؤسسي دبلوماسية المياه. بالإضافة إلى ذلك، يضاعف تأثير تغيير المناخ بما في ذلك الجفاف، الفيضانات وذوبان أنهار الجليدية السريع وارتفاع منسوب مياه البحر من حد الوضع الراهن. ويشكل هذا الواقع ضغطا إضافيا على الأنظمة الهشة أصلا. لا تعد هذه المؤشرات مجرد تنبؤات، بل هي بمثابة التحذيرات الجاد ودعوة للعمل لكل منا تتخذ طاجيكستان أيضا التدابير اللازمة على المستويين الوطني والإقليمي لمعالجة المشاكل ذات الصلة. وفي إطار برنامج إصلاح قطاع المياه، جرى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للتنفيذ التدريجي لإدارة متكاملة للموارد المياه بشكل كبير، كما جرى تحديث البنية التحتية الرئيسية، مما يحسن بالفعل كفاءة استخدام المياه واستخداماتها. التسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف تنمية المستدامة في بلادنا، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى عام 2040 والبرنامج الحكومي لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي للفترة 2025 إلى 2029. تحدد هذه الوثائق الأولويات طويلة الأجل والتدابير المحددة لتطوير قطاع المياه في الباتيناسي. تخطط طاجيكستان لزيادة نطاق تقنيات ترشيد استهلاك المياه بأكثر من 40 صوفا، ما يجعل الاستخدام الأمثل لهذا المورد الثمين أداة أساسية للتكييف مع تغيير المناخ. إضافة إلى ذلك، نعتزم زيادة رقمات إدارة موارد المياه بنسبة 80% بحلول عام 2040، بما يضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة في عملية صنع القرار. في السنوات الأخيرة، وفر العقد الدولي للعمل من أجل المياه وبرنامج العمل من أجل المياه أساسا متينا لمواجهة التعديات المتعلقة بالمياه. مع ذلك، ما زلنا نواجه عقبات جسيمة في طريقنا لتجاوز هذه التعديات بما يعود بالنفع على كوكبنا اليوم في المستقبل. ولتجاوز هذه العقبات تتخذ مبادرات هامة في جميع أنحاء العالم على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من شأنها تعزيز الوحدة والتعاون في المجال المياه كما قال محدثنا. في طاجيكستان تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات والبرامج الهامة في مجال المياه والمناخ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتكييف مع تغيير المناخ. وقد بذلنا جهودا كبيرة لتنفيذ هذا البرنامج. على سبيل المثال، بناء بنية تحتية تسهل استخدام المياه، فعلى سبيل المثال يعد بناء الخزانات الطريقة الأكثر فعالية لحماية موارد المياه في ظل ظروف تغير المناخ الحالية. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجنا من إذاعة صوت الطاجيك تحت عنوان حوار اليوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعونا الأكارم من دوشنبي إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان طاجيكستان أرض المياه العلاجية. تتمتع أرض طاجيكستان بجمال طبيعي فريد، وينابيعها العلاجية جزء من ثروتها التي لا تقدر بالثمن. يوجد في طاجيكستان 2000 ينبوع مياه المعدنية الشافية، منها 71 ينبوع ماء ساخن و43 ينبوع ماء بارد. وفقا للعلماء يتم تقسيم الينابيع إلى 4 مجموعات: ينابيع باردة بدرجة حرارة 2000 درجة مئوية، والثاني ينابيع معتدلة بدرجة حرارة من 20 إلى 370 درجة مئوية، والثالث الينابيع الساخنة مع درجة حرارة من 37 إلى 420 درجة مئوية، والرابع غليان الينابيع بدرجة حرارة أعلى من 420 درجة مئوية. وتجر الإشارة إلى أن ينابيع الشفاء لا تساهم فقط في صحة سكان الجمهورية، ولكن استخدامها كمناطق سياحية مفيد ومربح للغاية. لهذا السبب فإن تنظيم وتطوير صناعة السياحة وإنشاء المصلحات والمرافق الصحية في جمهوريتنا لهما أهمية اقتصادية والطبية واجتماعية في المقام الأول. أشهر ينابيع العلاجية في طاجيكستان هي خوجا أبي قرم، ياوروز، أبي قرم، شوهنباري، قرم چشمة، هواتاغ، زمرد، بي بي فاطمة زهرا، أوج، يمچون و زونغ، وهي مفيدة جدا لاستعادة صحة الإنسان. لذلك من الضروري بالنسبة لنا الاستفادة الفعالة من هذه الينابيع، وأصبح العلاج بالمياه الشافية تقليدا قديما لنا. من ناحية سيؤدي ذلك إلى تطوير السياحة الداخلية، ومن ناحية أخرى سيذهب السكان إلى ينابيع علاجية ويسافرون إلى مناطق مختلفة من البلاد للعلاج، وسيعترفون على سكان المحليين الآخرين أكثر. يقع أحد ينابيع علاجية في طاجيكستان في منتجع خوجا أبي قرم على ارتفاع 1860 إلى 1900 مترا فوق مستوى سطح البحر. تصل درجة حرارة مياه نبع خوجا أبي قرم إلى 98 درجة. تبلغ مساحة المنطقة التي تخرج منها مياه المعدنية المشعة الساخنة 4.5 هكتار، وتتدفق المياه الينابيع من 20 نقطة. ينبعث البخار الساخن من الينابيع ذات درجة الحرارة المرتفعة نسبيا، والتي تحتوي من بين العناصر الكيميائية الأخرى. يعتبر ينبوع خوجا أبي قرم فريدا من نوعه اليوم بعد أن جف ربيعه الممثل في فرنسا. وفقا للبيانات المتاحة يتم علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والعمود الفقري والأعصاب والجهاز التنفسي وأمراض النساء والكلية والجهاز الهضمي وأمراض أخرى في هذا المنتجع. إلى جانب ينابيع الشفاء المعروفة، هناك عدة ينابيع في بلدنا لم يتم تحويلها بعد إلى منتجعات صحية. طاجيكستان بلد جبلي، وتقع بعض الينابيع العلاجية في مناطق الجبلية الصعبة. بغض النظر عن هذا، يأتوا بعض السكان إلى مثل هذه الأمكان للعلاج، لكن المرضى لا تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى مثل هذه الأمكان. ومن الينابيع الشفاعية نبع خوجا حسن الذي يقع في الجزء الغربي من سلسلة الجبال حصار، ولمائه الساخن خصائص علاجية. ومن ناحية أخرى يمكن أن يساهم الاستخدام الفعال
للينابع العلاجية في صحة المجتمع ويصبح أحد أكثر الصناعات ربحية في البلاد. لتنفيذ السياحة العلاجية من الضروري تهيئة الظروف وتدريب المتخصصين وجذب السياح الأجانب. إن إعلان عام 2018 سنة لتنمية السياحية وحرف الشعبية ليس عبثا، فهو يعكس التدابير في الوقت المناسب والاهتمام الخاص من قبل حكومة الجمهورية لتحقيق هذه الأهداف. يوجد نبع صاف اسمه الشيخ مظفر في قرية موهناو بمدينة ترسونزودا. ماء هذا النبع يأتي من شجرة التين، فهو حار في الشتاء وبارد في الصيف. وفقا للسكان المحليين فإن مياه الينابع لها تأثير جيد على الأمراض الداخلية. الأطفال الذين يعانون من الديدان المعوية وتظهر على وجوههم بقع بيضاء وكأنهم يشوفون بشرب الماء. يوجد في بلدنا الذي يسمى طاجكستان الكثير من المياه العلاجية، والتي تحتوي على مياه طبيعية ساخنة والباردة. كل عام يأتي آلاف من السائحين لاستراحة في هذا الأمكان. إن طاجكستان بلد مزدهر بمناظره الطبيعية الخلابة وجباله الشاهقة وبحيراته الملونة. تقع العديد من المياه العلاجية لطاجكستان في جبال العالية، كل منها ذو فائدة كبيرة للبشرية. هذه المياه الساخنة والباردة خلقها الله للبشر حتى يتمكنوا من علاج أنفسهم والعناية بصحتهم بهذه الطريق حتى لا يصادف الثعابين. يوجد في طاجكستان أكثر من 2000 ينبع من المياه المعدنية، وتركيب الكيميائي ودرجة حرارة كل منها مختلفة ولها أهمية علاجية خاصة، وأهمها أكتغان في منطقة وحدات، وبخمير وبختيار في بامير الشرقية، وبرشار في شغنان، وغارموبا في منطقة فيزوبوت، ودوسيروز وغارتشاشما في منطقة وانج، والمياه البيضاء في منطقة الرشت، وشفاء المياه في منطقة إسفرة. توجد مياه خجابي غارم في منطقة وارزوب وحواتوف. تتميز طبيعة طاجكستان بتنوع ووجود الجبال والسفوح بعدة الطرق، وتوفر ظروفا مواتية للنمو النباتات الطيبية. كمية كبيرة من المياه العلاجية التي تنبع من سفوح التلال بشكل طبيعي واصطناعي لها خصائص علاجية بسبب ثراء طبقات التربة في بلاد، ويعتبر عديد منها النادر في العالم. الآن في طاجكستان تم تنظيم طرق السياحة إلى جميع المناطق تقريبا مع السياحة والموارد العلاجية والشفائية، بما في ذلك المياه المعدنية والشفائية والأنهار الجليدة والأنهار والبحيرات الصافية. ويتم استخدام الفرص المتاحة في هذه المناطق على نطاق واسع والفعال. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجك استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان أرض المياه العلاجية.

إني كسيروي دوتوي مهمي توجي كيستون چي كاي دار كجو خبروي فابري از منوبه رسمي اخباري اووزي توجي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي 24 ساعت در فضاي اطلاعاتي

فوزية كرمة الله، مهر نيغور رستام، فاروق خسنف و غروه الشمس. 28 يون ميدان استقلال. كنسرت بزرگ بين المللي بخشيده بروز وحدت ملي. درآمد آزاد.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيد الوسادة إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: اجتماع سفير جمهورية تاجيكستان لدى اليابان مع وزير دولة لشؤون الخارجية اليابانية. اجتماع نائب أول لوزير مع مدير إقليمي لإزاء